قالك جارز وبتربية بتقواش بونس عسابة كم قر شهور يعني ناقج اني فاهم قالك ازاي بون يعني مي تماشى ومتكل مي تماشى ومتكل يعني بقدها فعلا بون ناوية تشتري خسارة من في شهر ولا من في شهر يعني مع ساخ وعسى من أذكر في شهر وقروها بعض وقتها استربى في طبعا فاقيريا جوجل خوف بكين

بديت العمل في ملف المقابر الجماعية منذ عام 2009. صحيح هو واجب وظيفي، لكن وجدت فيه الإنسانية، يعني نحاول نرجع الحقوق إلى أهلها، يطالبون برفات أبنائهم المفقودين. حقيقة هذا الملف إنساني وتعاطفنا معه كثير. يعني بالنسبة للضحايا الأيزيديين، منذ عام 2014 شهر الثامن، بعد أن دخلوا داعش إلى سنجار، أخذوا بإبادة القرى الأيزيدية بالكامل، قتل الرجال، سبي النساء، بيعهم واسترقاقهم. فالجرائم كانت كلش قاسية بالنسبة للمكون الأيزيدي، لذلك عجبني أنه أستمر بهذا العمل.

فاني لي هاي الدجداشه فاني لي هذا جد اول ما نبدا عمليه كشف اولي لسطح المقبره فنضع العلم الاحمر على كل

0: رفات بشريه ظاهره، او حتى اللي تظهر عندنا اثناء التنقيب نخلي علم احمر، نستعمل علم اخر في الابيض نخليه للادله، الادله الابيدنس يعني الظرف اطلاقه، هواتف لقيناها بشكل مستقل مو مرفقه مع الرفات، اما اي شيء نلقاه مع الرفات نعتبره مقتنى، مقتنى وجد مع الرفات سواء كان ساعه او محبس، حلقه، قلاده، مسبحه، هاتف، دقاير، جداحه، ادويه، شفيه، يعني بين بعض الاجزاء الخاصه بال يعني عند العرف العراقي انه يستخدموها، فدنا نعتبرهن مقتنع. والله شيكي من الزحمه عليك. اي ممكن رصاصه. اي
1: حيل قريبه
0: حيل. اي اي هذه يلا اوكي، هذه نخلي له اثنين حتى دلاله على انه اكو فت خطر. هذا
2: شاهدت كثير من المواقف اللي واجهتني خلال عمليه فتح المقابر الجماعيه من جرائم بشعة ارتكبت بحق الشعب العراقي سواء من قبل النظام السابق قبل عام 2003 أو بعد عام 2003 من قبل تنظيم القاعدة أو بعد 2014 من قبل داعش. نسولف بيناتنا شنو كان إحساسه هذا الشخص الضحية، هو موجود في القبر أو في هذا المكان قبل قتله، بيش كان يفكر؟ كان يفكر بنفسه، كان يفكر بعائلته، كان يفكر بمستقبله اللي كان مخطط له وتعبان انه يحقق اهدافه، رغباته، امنياته، شنو كان تفكيره؟ اهم شيء هذا الشيء هو ارجاعهم الى ذويهم، بالتالي ارجاعهم الى ذويهم هو اكبر تحقيق او اكبر شيء نحافظ على ذكرياتهم.

0: واحدة جواها مباشرة هذه وعلي تعرفها بالصورة علي بالصورة تعال شوفها هذه جواها مباشرة
1: هاي تكرم الحذاء هاي مجموعة عباء نقرأ لها نقطتين ها نقطة منها ونقطة منها مجموعة أكتب لك بالتفاصيل أكتب القانوني وإحنا نكتب مجموعة
2: عيني.
1: عظام أجزاء من الجنجل
2: أي عيني راح أبدي رفع
1: فش حكي
2: يلا يلا رقم هذه بودي بارت واحد هاي اثنين هاي ثلاثة هاي أربعة بودي بارت هو حبي عود نعطيك إياهن بعدين نتيجة أعمال التنقيب ظهرت عندنا مجموعة من عظام تعود لرفات بشرية هذه العظام هي عبارة عن سكل وجزء سكل لحالة أخرى مع عظام أخرى صغيرة لليد هذه جمعت في هذا المكان نتيجة قد يكون عبث الحيوانات الزاحفة في المنطقة وظهورها على السطح لذلك مضطرين أنه يتم رفعها مثل ما وجدناها بالموقع وننطيها رمز البودي باعتبار أنه هذا الرمز يعطى لوجود سكيل كامل لرفات بشرية احتياجات الفريق طبعا من الحكومة هو الدعم سواء الدعم المادي أو الدعم اللوجستي من قبل المجتمع والناس الأهالي نحتاج منهم أن يفهمونه ويفهمون عملنا بعضهم قد يحتاج بأن ليش التأخير بعملية الفتح ليش هذه الطريقة اللي تستخدموها هم ما فاهمين عملنا حقيقة يعني لذلك نحتاج من المجتمع ومن الناس أن يفهمون عملنا ويفهمون طبيعة فتح المقابر الجمعية فريق فني متخصص قد يكون الوحيد المتخصص فتح المقابر الجمعية في منطقة الشرق الأوسط هذا الفريق لا يمكن الاستغناء عنه

توجد في هذه الوحدة ما يقارب 45,000 استمارة لمفقودين، يعني مسؤول عنها قسم المقابر الجماعية بعملية التعرف على هوية المفقودين. بالنسبة لهذه الغرفة هي وحدة الخزن، هي وحدة مسؤولة عن خزن الرفات ما بعد إتمام عمليات الفحوصات، فحوصات الأنثروبولوجي هي فحوص العظام البشرية وأخذ عينات العظمية منها لإجراء فحص DNA عليها، DNA الخاص بقسم المقابر الجماعية، أي منذ عام 2013 إلى حد الآن تجاوز 2200 مطابقة. انه خليط من المشاعر ما بين الحزن ما بين الفرح، انه قدرنا نوصل الى هويه مفقود وصلنا اهله الى، فبالتالي اكيد هذا يعتبر انجاز، انه انجاز انه على مستوى انه عملنا كمستوى فني، فاحنا اكيد هذا يعتبر انجاز انه، فهي يعني خلينا نقول مشاعر مختلفه بنفس الوقت اثناء عمليه خلينا نقول ظهور نتائج مطابقه. بالنسبة لملف الأزيديين بصراحة ملف جدا معقد، أكيد المجتمع الأزيدي عانى معانا خلال احتلال داعش لأراضي، فبالتالي عانينا أنه أغلب العوائل هجرت، العوائل إلى خارج العراق، فبالتالي إحنا صعوبة الوصول إليهم، كذلك هجرتهم إلى بعض المخيمات بعض المناطق الأخرى بالمحافظات الثانية، فبالتالي أصبح صعب علينا أنه نحصر العوائل في مكان معين.

بعد ما جيت عارف خفاك دي ساقو من هاني هش خوار واف وشو ما تباقم كو فيدا ناقا لازم استشيقي خوشيقم ما تشيقي دي نابو معجونش خوشيقر

كومن كارز بقوم قوم بارك تكر قوم نكارز بقوم قوم دسانان وعفو الفرنسية ما قال كيلو وهايو وقص قال كي عجزمون اجبام تشونو.

0: هذا قساوية هروح ربي رتشي بشتي كمش بال هاتين بامنات بيرا بون كتشي كبيرا تشيدوش مرات جو انو كان بزانك هاتشيت كير تشينات كير تشينات كير يكيش داسي داعش هاد بو كريبا ما خويني بو جايز ديبو بيرا شامبو ودي ملتالي عن الشيرات عالمات كان بجي قوي خوخو بقر يلبوا هنا بشتي يعني قصامة كامل كرنو بجي سلافي خد جهيني ما أعرف أعرف كده جاي مشكلة خطاوي قال كان زحمت
1: أنت بنته
0: أنا بنته
1: هذا أول
0: شيرة
1: زين هذا من
0: هذا أخو
1: هذا أخو موجود تمام هذا أخو زين هذا أخو هاي بنته وهذا من
0: هذا ابن عمي المفقود
1: اللي هو ابن ابن هذا ابن هذا يعني بس هذا زين هسه وين ابن عمك يعني هو سر
0: يعني هذا عمي وابوي سر اخوه
1: زين عندنا
0: أكيد يدل مشكي هي بس نفس الحالة مرتاح جدا يعني ده صالة هسي كما هسي القاضية في كيف زحمته يعني أم يعني خوارنا ما بزورها بدل ما ذاتش يعني نقول نشن دركة من جيكي دلي زي ما يشكستي يعني دلي ما تشتاق واش ناغي يعني ما بيم خيرك هيا أخير هر خير دلي ما دعنا يعني بيم ريم خيرها دارين بس ما زلام جيزان بيو خواش دلي زلام أخواش اللي مرتاح
2: تبع عيد عرفات أفعيد عرفات كا أم القول قرهن ويطا كافلان كافلان تشتقي ما نم